والكل طبعا كورت سبا ميلال يسكري في مرت غرغ الزاري جازك ازلان انغانا مشراين طالقو ياسداد غدنا هانت وفلو فوتا جمسكا لاش الجوب انش الشريطة اللي اخصار تسم فرتيدي في المسال اش الجوب انش الشريطة اللي اخصار تسم فرتيدي في المسال انو اللي بالهدي القاصة نميار تقدال ترمي قاقنا سريان